قبرات سمعتنا سمعوز الرخوم لاي إرترا بروغرام بمعكنا سي اف سي ار تس انا طبعا مش اف ام زم محل الف ناي ساسكاتون كوميونيتي راديو قبرات سمعتنا بقر سبتمبر كل عامت عامت حاجز زيقول زي كوميونيتي راديو زولو ما إرترا ونقابو حدا يو عامت عامت دعوكوزنا فوت السبات لو مخاي جمرتي فاندريزن أي كنزب دلابا مالتيو سلزيغ تحقزو تلاليغم سلستة بارو شدشتة زمعتو تيو سلكيو شدشتة أربعة شدشتة شو عتة شو مونتة جوولكم كندزيو في اللغو الكم تنغرو أتي أقباب سبونسرات اللونو لاي تفعلي لاي وركاوز هنا سبونسرالو قدامين كالاين سالسين أو أبزي ناي سبونسر تولكم أتي كندزة حاجة زيبا اللغو لكم سمكمن أدراشاهمن هيبكم ماتيخم أتمغلتي كوبغو وركاوز هنا سبونسرات اللونو قدامين كالعين تالسين كم اوون ناي سيلفر سبونسر سالوم ازتات استفال علي كم بعل تاكرز تي شيرت كم اوون هاوس ريستورانت برونس هاوس ازتات كل زي او مسوطيهم كندز غفرا لغيكم كغول تلكم يخوليا هفزن عي سبونسرات كده وانا غينو حاجز شدشتة أربعة شدشتة شوعات شمونتة دولكم حاجزكم ناي إرترا بروغرام حاجز يوفر لكم كتنقروم تغليكم

كبرات سمعتنا ناي إرسلا برنامج هم سمعوا زلهم ناي إرسلا برنامج ثلاثان حمشين عمت كيرونا بزي نزل كمزرجة زي جميل مال زي عمت حاجز زي ناي إرسلا برنامج كمون تخل كوميتي بحات يروح سير كوميتي حاجز يحات بارلو مع عمت يجمر تحجزون الحرد اللي يقوم شدشته بارو شدشته شدشته شدشته أربعته شدشته شدشته شو عدته شو مانته دويلكم ناي ارتراق برام يقزالو عار أومتهم تقفلون كلهم ويكاني تقفلون كلهم تحطوهم لك سبونسرات اللو نوركاوي سيلفرز خوني كون بلاتينوم استاد حازم لذي كمي مخالو نصوم قلت لكم لازم مسكفولكم اتي وهابكم ناي وي كناش واغاي وهابكم خون ابتفال سبونسر زلو لذي زعت سبات عمت عمد حجزنا فلوتات يوم اتم شدشته شدشته اربعته شدشته شدشته شو عطت شو مونت دويلكم حجزكم اوفي

كبرات سمعتنا اسم عوض اللهم نايرترا برغرام بمعكل نسي افسيار تس عانت بحموشت اف ام زم محلالف ناي ساسكتن كوميت ريدي كبرات سمعتنا مبار كمتي لموت عمت دلوا از راديو زي قبر

زيبالغو إلكم سمكمن أدراش شعومن مزكيفكم تهبو العار مجلسي كتعاتوهم تخوليهم سبونسرات اللو لك عمتناي عمين تايبالاتي سلسي استفادة لي سبونسرات اللو نتوبو غنزب كونتي كيجيني ينزيادة غبرو لكم نعاتوهم تعاتو أنا نبزي تو نبزي بيني سنكم كمز قبوا غير كل تربع تغلطة حموش تبارو بارو غلطة دولكم سنكم كتاع شيء خير إذا حربت استفدت من زقور فلهم غير كمون كبر كار كن زبالة غاني إتي شدشت أربعتي بتفدتهم شدشت أربعتي شدشت شعات شمون تدويلكم سمكمن أدرى شغم يبكم ناي أرسرانا بروغرام كندز حق زالوخي لكم شعوت مغلطي كوبا غميم مالك

كبرات سبعة ترى سم عوزو لخم ناي ارترا بروغرام بمعكل ناس سي ام سي ار تس عانت بها مشت اف ام زم محلالف ناي ساس كاتون كوميونيتي ريدي كبرات سبعة ترى بقر لومي ناي حقز معاتد جمرالي عمت عمت اب سبتمبر زي ناي ارترا بروغرام يكون تقول الكوميونيتي باتي رو سي اف سي ار زولو حقز حتى اللو معالتي عمت عمت عقوزنا ولتات سبات هلو اجينو معامت مبار ألم بياني مس ايدان حمد ساقرش وفيوم النامال زي مجمّر عكزي ألم بياني مس ايدان حمد ساقرش وفيوم مالج لذي أبزي سمم مزقيمة ايدو بلوزو لغو أبزي كل تربعة غلطة حموشتا بارو بارو غلطة تدولكم سمكم مزقيمة براديو حرفا خير أب تقند بيت صحفوتهم كابسون اسقاب عربي شدشتا شدشتا أربعة شدشتا شدشتا شوعات شمانتا دولكم كتنقروهم تقولهم أنا انت رغيبي حد هذا جيزي سمك صحفون قولو لا ارترا بروغرام اب حدا تايبال اي تصحفون طبعا البيج تصحفون وتروح بو شقر ابزن نحر جولكم قل سنكم مزقي به كتاق ساخي الى بث ويكا جيزي غوصر يمس عطاو هم نقول هندي بيجات تابلك سكين اي ارترا رح قزونا رأي وقللك كتبلت غيرها بارلومي لما عالتن مجمرة رح قزي ألم بيينة مسئلاً حمسة عرشي يغنيل نزال أنا زفوتها موسيقى زيها نعوم يغنيل إنه ولكو نعوم أوفيا الدرشان يريح جي بارك ذاك معي

كبرات سمعتنا سمعوا لهم ناي ارترا بروغرام بمعكنة سي اف سي ار تيس آنت بحان مشتف ام زم معرالف ناي ساسكتون كوميت ريليو كبرات سمعتنا بارن لومي ناي دلوا معالتيو عمت عمت زي ناي ارترا سي اف سي ار بحاتير بمولو ناي سي اف سي ار كوميتي كمون إرثرا خابو أكل ناتوس نزغوني عمت عمت حقزي عدد عمت عمت حقزنا بزحات سبات يوم فلوتات سبات يوم بار لومي مجمرة ألم بيينة مس إدن حمسة أرشي نزي ناي إرثرا بروغرام حقي زمبر طعمي الباوي بس كان هاي مسكلم إذا موسيقى هاتسا وصاتسا نحكون عوم يا غير عم وفاء بتعمي يغني كلهم دل يغني لي بار توم قنا لي حقوسكم زلهم تماين قال بيت صحفتهم كابسون سكاب عرب سلسخفات شدشت لو سلست بارو شدشت دار شدشت شدشت أربعة شدشت شدشت شوعات شمونت دويلكم كندزي ناي إرتران بروغرام كندزي حقزالو إلكم كتنقرون تخليع هاي جيجي خوص دلايو سمكم سومع بحالة بيجة يغلون تصفوه هاو سوء مسكال أسمات مسكال سوال العوم ميت ناي إرتران حقوزهم هابون الخبلهم جيجي خوصيريو دعريه سمكم كتأصاص خيل ستريت كن كمز حجي ألم نابزي أدويلو نبلني ألم بيهنا مس إدن لك أحمد حق وزنا يحب رالو سوها شدشت بارو شدشت كلتة أربعة خلتة حمشت بارو بارو كلتة نحر زويلكم سمكم أبزي مزقيبة آني أبريدي هو تغطى خيلة لازيهم هو قبري كان لازي عمت عمت حقز لحد طولو ناي إرتران بروغرام لومي جمر سكاب المزولة سنبت مالك لازي توم كتحقوز الدليو شدشته ثلاثة بارة شدشته شدشته شدشته أربعة شدشته شدشته شوعات شمونت دولكم ناي إرتران بروغرام يحقز الله ناي إرتران بروغرام حقزي يوفلو إلكم كتنقروهم تخليو ويسمكم أبزغوين وتقصون الحركوين في الراديو ثلاثة بارة شدشته كلتة أربعة كلتة حموشته بارو بارو غلطة دولكم توقفنا

كبرات سمعتنا اسم اوزر لهم ناي ارسرا بروغرام بمع كنة سي اف سي ار تيس انا طبعا مشتاف ام زم محلالف ناي ساسكاتون كوميت راديو كبرات سمعتنا لومي ناي قنزب دلوا معلتي سلوز قنام بار مجمرا حق زلنا لومي انا مبينة مس ايدن همسار تعمي خني اللي بوم سكان هاي مسكنهم توم زي حقوسكم كاني عبد الشريو قلت اربعة تغلطة حموشتة بارو بارو قلت انزولكم سمكم كتو عصاي خيلي مزقيلي عبيت صفاتهم كتوي وي كاني كابسوني سقاب عربي ثلاثة بارو شدشتة يا ثلاثة بارو شدشتة شدشتة شدشتة أربعة شدشتة شدشتة شو عدت شو مونت دويلكم لك سمكم أدراشهم دوام ناي إرترام بروغرام بعجز الله إلكم تلاقون مالك هجي تزولو تم دحقوزنا لومي ألم بينت رايو عمت عمد حقوزنا أبو زحاتهم قط أميقل أبزي سلسطة دولة أبزي سماعتهم بلاي ناي إرسلان بروغرام أهلي فيهم عليك سلسي توم تبرو لك ألو لك عمد عمتيو تي تحقوزو كنت صغير يكونن سلوزي نخط عقزو بتحتلنا لحد كم عاق معاي

عصر تغني إذا عصر تعال قال تعرف الله أمونج عصر تعال تمسي حدا من الأختين عزي كل تربع تغلتها حمش تبار بار حجز تد حجزكم سنكون كتقصوا يخيل بس ترى فيس قبل ما زول سنبت بسلام كني ما زول سنبت قتل